0: تصنيف رسائل
1: لا التحليل تم تنبيق الذنوب ادي عد الهال والقلعة فام الاضحان ومغيس مع الشقوق وحيل اي نعم التحايلي صافطيف اياه وجيف فقا ومن موتا وطخن موتا